المقربين ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين ورضى ان انعمهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذي يؤمنون والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا بارك لنا في هذا البلد الاندونيسيا طيبا مباركا كلها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.

يكبروا سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات

أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله